رسالیکان و پسات نت دهرت وگ پولاند آب تاریخ به تخرستیان از یواگ دستفت سامیتات زنبر مبتع جاسنا گورا ذکیرم زدم ما آب تحت جزئات دیساون نت به تخرستیان حنت خابتن کند تا تابعیت هایمان و تاون نت آن نت من فساو من نت نهزب پولاند خوند اتی سرعت دیساون نت سب سلطان پولاند آب زنبر ولوان ببتو کاردینال استیفان شوانسکی اتصحف متحف نایت مبتع نفل ماجزه آب کدم حموش دمیت شحذ خانم منان تنبه اتی آباآوزلو نه حبرت سب سنم قبرا و محداس و تنات نهیوت دک سب محلاو نحدارن نصد رابیتن به مکن خان کمون قال عن من سعاتن به مهناس فتحن حونتن یتبابع بلو دحرزن کالات زیاتن ات مبتع بخمای کم تفت سما زغلت زانتالو بشعنت شعات تمیتن حمسان شدشتن زون پولانداو پاپاس بسو کاردینال استیفانو شوانسکی بسب سلطان دیساو سرعت تهاجر ناستات سلست عامت تاسرو عب تحت قيدي أبز أطول أوان فلما بتي أب كلاي وقع علم زقات أما زحزم في تسامي دحركة بتي أب تحت سرعات دي ساونة زنبرة شكونا التقود أما حبرسب سنة مقبارة ومحداس أدلاي مخانو يأمنو نبرو بولاندا ويان ناملاخن نمسكالن نوانجيلن امونات مخانو ميوم تمبازعوم نهيوات دك ساب مكلخال نرقات حدارن صدرابيتن مكلخال كموون كريستياناو تمهرتي قولعون هزاناتن مكلخاليو بتوساخوون مسوال فيال كولاو مستن شللتلنتن كموون بخنات نمكلاس عبرس زدما حق اينا سراحن حباراوي مكببارن نمتببع قراص انات زقبرولو يوزنبرة زمب سعى بولاندا ويان كابسل اي عمسان مزمزان نسع زخونت هاقر بولاند بمهنات تمویاتن قدام حدرن ويحزوناتن منتخي هلو فرس راح تكافل هاقر يابلو دحر 7 عامات رسالي كان باباسات ليون مبل 14 نزم بسعى زي بمذكار توم لك باباسات ناس ان توم تحادي قوم ابزن برول اوان زي صحافو ووطن نمه ناس فتحن حوناتن بقد صالي كن نقاقا حلو وكبلو تلابهو رسالي كان باباسات ليون مبل 14 مس باباساو كوميشن لاتين امريكا ابز تراخبو الاوان اتا بلاتين امريكا تركب بيتا غرستيان نتوم والفتات اصفارسن عمصان ويدغنتن التقودو صدرا بيتات كسنيو التبابعوهم رسالي كان باباسات ليون مبل 14 تمال حموس مستسات افتعو دا قبائي والفي ابلاتين امريكا بزبل زتكورة باباساو كوميشن لاتين امريكا تودب قبائي تراخيبهم رسالي كان باباسات نتوم تساتفتي عبز كافل ومدره نتوم بعز افارس تتقعوما نسيات نمسنعين نمكل خالن نممحياشن زسرحو كاب اب امنت تمسرت محبرات زمتو بزوحات سبات سلام تاقربو لهم بزعبا سعبين والفعز افارس كستنتنو قدوس ابونا نتوم كاب اسيا افريكا اوروبا امريكا زمتو تقاباتي سقاين تسفان دوب يبلو من كبلو عمل كتولوم رسالي كان باباسات ليون ابتا اخيبا 4 منقدتات متحب بارز ملكتو 4 دلدلات تقيسوم قداماي بيتا خرستيان انصار عصا فارس نمكلاس مساهقوراويان ودبات بقربا تعاي كمزلا قلزو اتو كوميشن مس محبر متحق غاز هاقرات امريكا كموون مس بيت مخري باباسات لاتين امريكان كاريبيان زلو ومتحب بارب متقاس ندك سبات اب امنت التمسرت محبرات نمسلطان كمزح قزو قلزو كالاي رسالي كان باباسات كمز غلطوه بيتا خرستيان مس نيورو ساينسن سنا امرون وي هزباو تعنا كتب ودادر سلزي تدلي سنا فلتاتن امناتن كال دل دليو اب كندوس بزعبا سباو اكال ملو بملو بمردا برهان ونجيل كتب الرهيات تدلي بلو سالساي بيتا خرستيان ام منغو خلن احقورات كم دل دل كوينا تغل قليا حباراوي شتو تات زلوهم سبات سقايو من تسفاو من نايقو سنت وعو سمعيتن مكفا علي ركبو رابعي بيتا خرستيان كالو تاك لاساويان محبراتن نئمنت كم حباراو قوانقواتا تاكيموم نتوم والفزلوهم سبات بجبوت فقر دما داقم نمفتاروم كورت صفقاد مقباريو رسالي كان باباسات ليون اسعب بيلوم نسدرا بيت اب كل مدايات والفتات اصفارس نمكلاس زقبر صعرتات قديما تحلف بيتا خرستياني يا كبلوون قلصوا اتا سدرا بيت نهيوت التكناخلون ممرهي زوها باللوبوتايا كاب صبوق سدرا بيت نلعلي كاب والفتات حاشيش ككلاخل زخيل نقر يلن بلو كم ترسالي كان باباسات فرانشيسكو زقلصوا بيتا خرستيان نسب اويز ابابا كتن كفن سقاي سقاخالوت كتن كفن يا تدلي رسالي كان باباسات ليون اسعبهم لومي بزوحات سدرا بيتات بسنك حاشيشن قبناوي عمزن دخن

0: ትን ወይ ከዓ ንሰባት ናብ ሕዳጋት ዝድርኾም ኣጋጣሚታት ብምብዝሑ ስቓይ ንርኢ ኣለና ብምባል ጓሂኦም ገለጹ። ኣብ መደምደምታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንዕዮቲ ጳጳሳዊ ኮሚሽን ላቲን ኣሜሪካን ንዅሎም እቶም ኣብ ዓውዲ ኣንጻር ጸፋርስ ዝቃለሱ ዘለዉ ሰባት ኣተባብዕዎም ቤተ ክርስቲያን ስድራ ቤት ናይ ኵሎም እቶም ኣብ ደረት መንገዲ ዝተረፉ ትኹን ድማ በሉ። ደው እትብልን እትቐርብን ብርሕራሐ እትንቀሳቐስን ቊስሎም እትፍውስን ምግቢ እትህብን ቤት እትኸውን ቤተ ክርስቲያን ንህነጽ ብምባል ድማ መልእኽቶም ዛዘሙ።
1: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ኔፓል ብዘጋጠመ ኣዕናዊ ብርቱዑ ሒዙ ወረደ ሞትን ማሕሰይትን ዕንወትን ዝሕደረሎም ሓዘን ገሊፆም ነቶም ዝተጎድኡ መንፈሳዊ ቅርበቶምን ምእንቲ እቶም ገና ሃለዋቶም ዘይተረኽበ ብኣማይ ዝቝፀሩ ድማ ጸሎቶም የረጋግጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ኔፓል ብዘጋጠመ ኣዕናዊ ውሕጅ ዘስዓቡ ክሳራ ህይወትን ሰፊሕ ዕንወትን ዘሕደረሎም ከቢድ ሓዘን ዕለት 27 ነሓሰ ናይ ቅዱስቲ መንበር ጸሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክቶም ዝተነብሮ ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ቴሌግራም ገሊፆም እቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ ንምሕረት ኣምላኽ ኣማዕቂቦም ነቶም ሓዘንቴናታት ልባዊ ጽንዓት የሃብኩም ቢሎም ንዅሎም በታ ሓደጋ ዝተሃሰዩ መንፈሳዊ ቅርበቶም ኣረጋጊፆም ነቶም ኣብ ቅጻል ስርሒት ምድላይን ምድሓንን ህይወትን ዝተዋፍሩ ኣባላት ህፁፅ ረድኤት ጸሎቶም ብመረግጋጽ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኔፓል ሓገዝን ሓለዋን እግዚኣብሄር ከይፍለዮም ብዘቕረቦ ጸሎት ምሕፅንታ መልእኽቶም ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ኣብ ኔፓል ልዕሊ 350 ሰባት ክመቱን ከለዉ ኔፓል ኣብቲ ብሸነኽ ሰሜን ምስ ቻይና ኣብ ዘዳቡ ዞባ ዘጋጠመ ኣዕናዊ ውሕጅን ምሕማመ መሬትን ልዕሊ 900 ሰባት ገና ድሓዮም ከም ዘይተረኽበን ኣብ ትሕቲ እቲ ፍርስራስ ዝሞቱ ሰባት ክህልው ከም ዝኽእሉን እዚ ድማ ናይቶም ዝሞቱ ቁፅሪ ክብከብሎ ከም ዝኽእል ይግመት። ኣብ ጎረቤት ሃገር ቲቤት ብኣማይ ዝቝፀሩ ድሓዮም ከም ዘይተረኽበን ካብ መላእ ኣብቲ ዝተጎድኦ ዞባ ተቐማጦ ዳርጋ 500 ዝግመቱ ድማ ከም ዝጎደሉን እቲ ሓደጋ ገለ ክፋል ናይቲ ኣብ ሂማልያ ዝርከብ በረድ ብምፍራሱ ኣብ ዶብ ኔፓልን ቻይናን ናብ ዝርከብ ስርዓተ ሩባታት ሃንደበታዊ ናብ ብርቱዕ ውሕጂ ከም ዝቐየሮን ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ሓይሊ ናይቲ ምህማም ኣዝዩ ብርቱዕ ብምንባሩ ኣብ ፈለማ ርእደ መሬት ከም ዘሎ እንክሕብሩ ምሩእ ሰፈራታት ብማይ ከም ዝዕለቕለቐን ጽርግያታት ድልድላት ትካላት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ካልኦት ኣገደስቲ ትሕተ ቅርጽን ዓንዮም ወይ ድማ ብከቢድ ተሓስዮም እዮም። እቲ ውሕጅ ኣብ ሓደ ዓብዪ መሳግር ዶብ እውን ዝወቕዐ ብምዃኑ መስመራት መጓዓዝያን ንግድን ክቋረፅ ከም ዝገበረ ክሕበር እንከሎ ብዙሓት ካብቶም ዝጠፍኡ ውፃቴናታት በጻሕቲ ናብቲ ብሂንዱታት ቡድሃውያን ጃይንን ሰዓብቲ ሃይማኖት ቦንን ከም ቅዱስ ቦታታት ናብ ዝቝፀሩ እምባ ከይላሽን ቀላይ ማንሳሮቫርን ንንግደት ናብቲ ቦታ ዝተጓዓዙን ከም ዝርከብዎም ይንገር። ኣብ መላእ እቲ ዝተጎድአ ከባብታት ብዓሸሓት ዝውፀሩ ወታሃደራት ኣባላት ሓይሊ ጸጥታን ሰራሕተኛታት ህፁፅ ረድኤትን ተዋፊሮም ኣለዉ። ሄሊኮፕተራት ናብቲ ዝተነጸለ ማሕበረሰባት ንምብጻሕ ካብ ሞት ዝደሓኑ ሰባት ንምውፃእን መግቢ ናውቲ ሕክምና ካልእ ዓይነት ህፁፅ ኣገዳስነታት ንምብጻሕን ከም እተዋፈራን ስርሕታት ኣገልግሎት ብዝተባላሸዎ ጽርግያታት ንምክያድ ኣጸጋሚ ኣኽራናዊ መሬትን ቀጻለ ሓደጋ ምፍራስ መሬትን ተወሳኺ ውሕጅን ኣዝዩ ይተሓላለኽ ከም ዘሎ ድሮ ኣህጉራዊ ሓገዝ ክመጽእ ጀሚሩ ኣሎ። ጎረባብቲ ሃገራት ሕቡራት ሃገራትን ሰብኣዊ ትካላት ሰራሕተኛታት ቀረብን ፋይናንሳዊ ሓገዝን ኣብ ምቕራብ ከም እተዋፈሩን እዚ መዓት ኣብ ሂማልያ ብሰንኪ ዘይምርግጋእ በረድ ዘስዓቦ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሓደጋ ስክፍታታት እውን ዳግም ክቢ ከም ዘበሎ ይንገር። ጸሓፊ ርክበ ምስ ሃገራት ቫቲካን ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ኣብ ሩስያ ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ዑደት ኣብ መጀመርታ ናይ ዝሰሙን ምስ ሜትሮፖሊሳዊ ሊቀ ጳጳሳት ኣንቶኒዮስ በዓል ቮሎኮሎምስክ ድሕሪ ምርኻቦም ናብ መንበረ ፓትርያርክ ሞስኮን መላእ ሩስያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ካቴድራል መድሓኒ ዓለም ይበጽሑ። ካልኣይ መዓልቲ ተልእኾ ናብ ሞስኮ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ጸሓፊ ርክበ ምስ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ቅዱስቲ መንበር ኣብ ርእሰ ከተማ كما فدرشن روسيا أبزرك بأرتدوكس ساوي كاتدرال دبرا مدحاني عالم أبزرق برو علزو تقورا كوينو لكا باباسات غالاقر بلكا كحنات إيغور يام تشوك مغتلا بومنبر كفلي قداما وركب بيتا كريستيان منبر باتريارك موسكا أكبابلا كمتقبر اللومن اتو عدات دعري اتو بصولوس الاتران حموشتان نحاسس تخايدة وقعو كلي أوركب مس أبو منبر كفلي قداما وركب بيتا كريستيان منبر باتريارك موسكو متروبوليس أولي كباباسات أنتوني بعل فولوكولا أمس ككلي أوزة كمزاكاي دوز حبرة لو غازيتنا زينا فاتيكان ستيفانو لتشينيسكي صحاف ركب مساقرات عالم لخط كالات اللي كباباسات بول ريتشارد غالاقر بل كباباسات جوفاني ديانييلو حواري الوخ كدوست منبر أبي فدرالاوي تروسيا تصنيوم للعلى حادس عزو صدى مريح عودة كمزاكاي دو أفليتو اتي ما بقسوت ان كاتدرال دبر مرحاني عالم كبشحن شمون تميتن عصر تخل التانز جمر كوانتو خونة نقص ألكسندر قداماي نمدحاني عالم كوفة أبزدليل وعن روسيا كبورر نابوليون مدحانا نمت مبالزنا برود الله مسارات زقبرا كوينو اتيحن تات كساب شعن شمون تميتن سسان عمت محرات اي تجمران أبشحن شمون تميتن سمانيان سلستان أب أو زود زدفة ناي مجمرتا نقص ألكسندر سالساي كمزنا برن تاريخ زي ناي أملخو بوتا زي أب تحت السرعة السوفيت ملو بملو معناو حويسو نعبن معاتن زملعو إيو نيرو أبش عند شعات نميتن سلاسان حدين عمتا محرات كم زعانوان دحري تكونات دماء أبتبوطا أب سوفيت حبرات تزعبه محمبسي تهانيتسو سرعة السوفيت مسوداق أن أب مودعتا دماء دحري مززامو أرتدوكسويت بيتا كريستيان روسيا أب لكاتي تشحن شعات نميتن تسعان عمتا محرات نتا كاتدرال كاب مسارتا داقماي كتهانتا فقعد رخيبة وتسيطات داق محنصة أبشحن تشعات ميتن تسعان كلتان عمتا محرات بيزي قومة كالمو ولا تشفينو كاب ملا روسيا زمت ومأمانان دمع كنزباوي أبركتو كمزقابارو لسشنيسكي نايت كاتدرال ناي تاريخ محدر تاقيسو يزخاخر أب موسكو تركب كاتدرال لبرا مدحاني عالم أقدس سنة باباون منفساون حاب تزحز كوينو لكبا باسات غالاقر تاريخ كاتدرال ززنتو ناي مسمعارية حبريتا كم زدوها بومن تاريخاوي سندات الباسات نايت كاتدرال تاريخاو مسلطاتن كموؤون كابتي عنوات زدحانو ويدما بروسياويان سنتباباويان داقماي زتفطرو كبرات كرسطاتون كم التعزبو لشينيسكي أفليتو أبو دمالي كباباسات غالاقر أبي قدمي اتقدس لوك أسوان غلاو زقابو تباحيدو زنقرلو سيلي قدس دنقل مريم زفلادمير فيت ناي قلت سألوت كم زقربو لعقازي نازينا فات كان لسشينيسكي حبيرو أب مزازم عدتهم أب موسكو لكبا باسات بول ريتشارد غالاقر حفرك بمساقراتن هقوراوي تقالاتن فاتيكان مسولو دكهنت أبالات سبو فيه ووت دك تبعتين دك نستيون تراخي بوم كاتوليكان باسات تهاجر زتساتة فوو أب كاتدرال دبرا نتصوه تسنسات على ماريام أب زعرقو مسات قداسي زسمحو سبكت وانجل أبالتاوي هيوتنا حق ايناتات ناي السلام سنت أباباويان كنكووني تصوحنا انكبلو التبابيعهم مس أبالات لدكهنتن أبالات سبو فيه ووت دك تبعتين دك نستيون كاتوليكاو محبر سب فدرالاوي تروسيا بزقبر واركب تسحاف زمدناتات مساقراتن هقراو تكالاتن لكبا باسات بول ريتشارد غالاقر مبزحتي وقزي أبه أصقا مكونتات كومو أول مسكالو تكريستيان بعميق فقرن حبراتن هواهو تقبلهم بيتا كريستيانا وركبن زاتن نمدن فعن زقبرو توفاينت مسقانا أمقاليتهم ناير سليكان باباسات ليون مبل عصر تربعته فقراو السلام تنا بملا محبر سب كهناتن أبالات سبو في هوات مؤمنانين بمقرب كلايكو باي فاتيكان أب حمرت هوات بيتا كريستيان أصني عزاق أمتو حبراويت أوعي تكدسنا بتمكات بمذكار بيت أوعتا نفسوا كفسا بأبيلوس أوعي تكدسنا بخامي أب ملقات فقري كل سب ستتس أوع المقلس كمزنا برا غاليتهم بيتا كريستيان بحق إيناتات مسخاخر إيا تعبن تهنتن بمبال نتهم أبتبوتا زنا برو فلي حلف هلو مالت نتي التأوجو وانجل بهواتكم أبيلكم كرة بمبعال الزخاخير مستعفين حد النتن عبزنا قسلو مسكرنا تأمان النتن فرزلوان يخوون انكبلو بأتس نعوت كم زبره لو قازدنا زينا فاتيكان لسجنسكي حبيرو لك باباسات غالاقر بزعبا قدس النتك سنة تاوي توفاي النت أبالات سبو في هوات عمل كيتوم نتر ساليكان باباسات فرانشسكو أب أسيز ربو عدم زكيرام مسز بمقعز حنساب قدميت حنساب أب مأكل حنساب دم بدحريت أب قدميت نممرح أب مأكل نمدقاف دحريت مخان دم نزخوان سبك هاي قداف لعلو خلو قناع بحنساب كمالالسو نحاد حدكم كتتحقا قزو يقريتا كم يقيرنا كم النحاتتن يقري كم النبلن نمستو عال كم زبالو لسجانيسكي أفليتو توفاينت بيتا كريستيان مسكالو أوت أبيات كريستيانا عاتن كريستيانا محبر الصبن مسكالوت حيمانو تاتن مستوم مقدنا ز مستوم مقدنا زكافلو نايزة مقدتات أب محنات اون كم زقلت أستبهيلوم رسالي كان باباسات اليوم من بالعصر تربعة قروم سب اونت بزبل أرستز لقسو عود ما الأختن كم اون ناي رسالي كان باباسنا اوم أب اوتراي حالة زبل مرحك آل اون بمتكاس لك باباسات غلاقر نجزا رأس خمان ننت كي قدفك جنك عن حقن أبتيك على نزله يابتن بأخبرات كفت بمخان زتق قايد كم زلو يقلحو أبو مو داتا بيتا كريستيان قواريت سلامن عنات اتدلدلاتن كتكوون تتعويعا على ازي رسالي كان باباسات لين مبال عصر تربعته بعلوم أبو مجمر تحريتهم زي تعتقن اتكي زفتحن سلام تحتنان تنعتن كزاربون كلو نبيتا كريستيان بحلافنة زهابو تلقو مخوانو الزخاخيرهم دلدل محنات مالت أبو منغو خلت قماقم بحر زلو رحقت على ليقا مالت مفللايت لأن زي مرد أن مالت أي فقرا فتحا سلاما زنقا سلع عالم أب مهنات عبركتو كنقبر تأقا من تخبنا أما لادنا تحلاوي ترسى سبخاتات أما أملاك أب موسكو كم زحاتتو لسجنسكي حبيرو أب مزازمي ركب مسكحناتن أبالات سبو في هواتن دك تبعتين دك نستيون بسؤنتم مسكاتوليكاويان باباسات روسيا بمخان أبتب مؤمنان استمالا كاتدرال دبران تسوه تنسطال ماريام موسكو لك باباسات غالاقر مسحوري لوخ قدست منبر أب موسكو لك باباسات جوفاني ديانييلو أما خاري حوري لوخ ينيتا ميسلاب هورزيكن بتوساقي باباس جوسيف ويرز حواري مستنابر باباس نيكولاي دوبلينن أب موسكو نايك دوسو توماس بعال أكوينو نايك فلسفنان تيولوجيان تقوام ونحلافي باباس ستيفان ليبكين تصنيم ساتقداسي كم زعرقو لسجنسكي أفليتو لك باباسات غالاقر أب عميق طالوتن سمعتن زمولو هواهو سبكاتهم بزيادة فنان أب عزو أمنتك قدسلو زعدم رساليكان باباسات الليون ني كاتوليكا ومحبر السب أب فدرالاوي تروسيا زمحلالو فومل أختي أب قيسهم ناب محنات سلام زبل حساب أقنعهم أب زمساخهم أب زي كبورت أمبل كلايت بيتا كريستيان توكل كابزت فلالي حاجرات بحلين تاريخن إنا متئينا مصناي زيقن أبزي أب لب موسكو كم حانت سطرة بيت بحادة أمنات أب عملاخ ستترنفنا إنا تأكيبنا زلونا إلوم لك باباسات غالاقر أسعيبهم وانجيل منبار مالت اون أب تقندي مقدزتن سلامن نحبارا والربحة بحبار مقعز مالت إيو حق إنا زته إياسوس أب إلا ياقوب مستاسامرا ويتسابيتي زغبرو ركب بمزكار مثل بزراخة بمبر من النتكاز دمس السزاتة فاتسيمو ايكونن إلوم محبرعو متحق قازنع نز قومات نحمومات نزت أفوقون نز ساقيون النقبرو أقل قلوت حيمانوتا ودوب ايفلتن بيلوم بزما قدزي رسالي كان باباسات أب معالتاوي هوتن حق اينا سنة باباويان سلام كنكوون زقبرو عدم اون كم زفت سامات زخاخيروم ناي زتن مرردا أن دللات بقربتن يقريتان حيوانتن أبيلنا لبي مفتحن قسلي مفواسن أب مودة تلك باباسات غالاقر مسي باباسات زغبرو ركب أبك أصري منبر لك باباسات نخبرهم أبزق أربان أب مساح ما أدقات سيلهم نباباسات قسنتاو تلقوهم كابقزينا بقزي بزحدس فنانك قدسلو كمزة تبابعو لوخ قزينا زينا فاتيكان لسجنسكي حبيرو
0: كبراتن كبران سماعتنا الزي زينا فاتيكان ايو اب هاگر نیپال دحرز ورده بحریا وحده گا معلق لاغمای انتا وحده عسرا ریساتا ترخیبوم با امایت زغود سارو سبات انتا لای بزوحات اگایش بزحتی سلزت افو کترتوم زموتو سبات از اب بیقو کوسخ کم زخل تسبیتی گبرو لولو تمال روبو علت اسران شوعات تنحاسه اب دوب هیمالایا نیپالس چاینان تیبیتن چکانا خاوحن زمال امریت بمهمامو بوغن نیپال انتا وحده عسرا سبات مویتوم با امایت زغود سارو بزحتا اگایش دما تفیو مالو اب تگنا زغود سل زلو انوات با عصر تتات زغود سارو سبات ناب دوب کم زهاد موزر ای ترگاگت سا ویدیو تات یم ملاختو بخلطی وغن زرک کبو سب سلطان کا زل عالا کتر گدهاتن عبی انواتن کگاتم کم زخل سگاتا تو میگلسو اب هاگر نیپال ابایتن منگدتاتن وطنات الیتریکن تدمسیسو سب سلطان تیبیت کا اب اوراجا گیو نورگ اب دوب زرکب مسکلاو مریت تحدگا مسگاتم کبید گدات زوردون زعبی حدگا کخصد کم زخل زلووم سگاتات گلیسوم منیستر گدات وزعی هاگر نیپال شیشی کانال تمال روبو نپار لاما تا هاگر کم زگلسو اب تخبابی زگات اما منکتکات مدری ورچی خلا عالن معلق لاغمای کمتسین کم زخلوون حبیرو میتن حموشتن هنداویان تیسعان سلستن نیپالاویان سلست زیگاتات امریکان عصر تخلط تبریت آناویان زرکبووم انتا وحاده سلست میتن سمانیان اربعتن تگو عزتی اب تزوبا کم زد افو بعال سلطان توریزم نیپال حبیروی رکب تکال زینا دبوب کوریا یوهان اب نیپال استاد شمون تزیگاتات ون کم زد افو سب ساباتاو چی رکب ابتن ببز حزب زعبیا اب سمیناو هندز رکبا اوتار پراندشن بیهارن مس نیپال سلزد داوبا حیالو حیز که آکاب اخران ناب گولاگول کوحزون نای معلق لاغمای حدگاتات کگاتم کم زخیلن متن کقتا یهبولو
1: كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن مدباتنا بجاكا براديو بفيسبوك مربب حبرتا فاتيكان نيوز كفيرترا أبيلكم كتكتاتلو كم التغيلون كم أوننا إيميل أدراس شانا tigrino@spc.net/bva/مخانو/نحبر ريتكم أي فلينا نبل ناي لومي مدب فنونا أبزي الزازم أبنت وحمد فنوك صابنا الراقب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوليتور يسوع كريستوس

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቀርብ። ናይ ሎም ዕለት 29 ነሓሰ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዑል መንበር 14 ምዕራፍ ፍጻሜታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዑል መንበር 14 ናይ ሓዋርያዊ መንበር ክርስቶስ ቤት ምሕደራ ኣቦ መንበር ናይ ግራዲስካ ስዩም ሊቀ ጳጳሳት ጆርዳን ፒቺኖቲ ናይ ካርዲናላት ኣፈ ጉባኤ ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታ ሬ ናይ ኢጣልያ ቤት ምክሪ ጳጳሳት ጠቅላላ ዋና ፀሓፊ ናይ ካልያሪ ሊቀ ጳጳሳት ጁዜፔ ኣንድሪያ ሳልቫቶሬ ባቱሪ ናይ ባህልን ትምህርትን ጉዳይ ዝከታተል ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ካርዲናል ኮሴ ቶሎንቲኖ ደ መንዶሳ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ብሕደ ቀትሪ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ቤተ ክርስትያን ቅድስተ ማርያም ሰጠ ቅዳሴ ከም ዘሕረጉን ኣስዒቦም ኣብ ዝካየድ መንፈሳዊ ዑደት ከም ዝሓበሩ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ሎም ዕለት 29 ነሓሰ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዑል መንበር 14 ብምክንያት ዕረፍቲ ናይ ኖርዌይ ንጉስ ሃራልድ ሓምሻይ ዘመሓላልፎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንዓለም ሓቆፍ ተቋም ስነፍልጠት ምሕደረ ኣባላት ተቐቢሎም ዘስምዖዎም መደረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብምክንያት ዝኽሪ 10 ዓመት ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ምስዋዕተ ቅዳሴ ካዕርጉ ከም ዝኾኑን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመፁ ልኡካን ማሕበረሰብ ቅዱስ ቪንሰንት ደ ፖል ተቐቢሎም ዝለገሶ ቃሎም ምዕዳን ኪላ ስነ ክሊማ ብዛዕባ ኣብ ኔፓል ኣብ መፅእ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ምህማም መሬት ዝሃቦ መጠንቃቕታ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ስዒቡ እውን ኣብ ነፍሶ ከፍ ቀዳም ብናሃውሚ ጳውሎስ ዝቐርብ መደብ መንእሰያት ክህልወና ምዃኑ ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዑል መንበር 14 ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላይ ንጉስ ሃራልድ ሓምሻይ ምክንያት ናብ ንጉስ ሃኮን ሻምናይን ህዝቢ ኖርዌይን ኣብ ዘመሓላልፎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ቴሌግራም ነፍሲሄር ንጉስ ሃራልድ ሓምሻይን ዓመታት ንሃገር ስካንዲናቪያ ወፉይ ኣገልግሎት ይነእዱ። ናይ ኖርዌይን ንጉስ ሃራልድ ሓምሻይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሃገራዊ ቤት ሕክምና ክእለይ ድሕሪ መፅናሕ 28 ነሓሰ ሰዓት 6:35 ደቃይቅ ንግሆ ኣብ ቤት ሕክምና መንበረ ጥበብ ኦስሎ ከም ዝዓረፉን ንጉስ ሃራልድ ሓምሻይ ንልዕሊ 35 ዓመት ዝነገሰን ድሕሪ ንጉስ ሓኮን ሻብዓይ ዝነውሐ ግዜ ዝገዝአን ንጉስ ኖርዌይ እዩ። ዕለት 28 ነሓሰ ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላይ ናይ ኖርዌይ ንጉስ ሃራልድ ሓምሻይ ዝተሓበሮ ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ ቁሩብ ብሰዓታት ንንጉስ ሃኮን ሻምናይ ብሞት ኣቦኡ ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም ናይ ፅንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ ቴሌግራም ከም ዘመሓላለፉን ቅዱስነቶም ነፍሲሄር ንጉስ ሃራልድ ሓምሻይ ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ዘቀረቦ ውፉይ ኣገልግሎት ብምዝካር ፍረ ከፍሪ ተስፋ እገብር ቢሎም ዘለዓለማዊ ዕረፍቲ ነፍሲ ነፍሲሄር ንጉስ ጸሎቶም ኣረጋጊፆም ኣብ መዛዘም ቅዱስ ኣቦና ንንጉሳዊ ስድራ ቤትን ንህዝቢ ኖርዌይን ንኩሎም ኣብ ሓዘን ንዝርከቡ ናይ እግዚኣብሔር በረኸትን ምፅንናዕን ሰላምን ከም እተማሓፀኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ትሮምሶ ሃዋርያዊ መስተናብር ናይ ትሮንድሃይም ጳጳስ ኤሪክ ቫርደን ብተመሳሳሊ ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም ሃራልድ ሓምሻይ ካብ ስጋዊ ሞት ናብ ሂወት ምሕላፎም ምስጋናን ሞሳን ንፍቕራዊ ምሕረት ኣምላኽ ነወክፎም ቢሎም ኣብነታዊ ንጉስ እንክብሉ ገሊፆም ኣብ መወዳእታ ጳጳስ ቫርደን ናይ ካቶሊካውያን ኖርዌይ ጸሎት ምእንቲ ነፍሲሄር ንጉስን ንጉሳዊ ስድራ ቤትን ሓድሽ ንጉስን ከም ዘረጋገጹ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዑል መንበር 14 ንኣባላት ኣህጉራዊ ትካል ምምሕዳራዊ ስነፍልጠት ኣብ ሰብኣውነት ስነ ኣህዛዊ ምዕባል ንህዝባዊ ምምሕዳር ኣበርክቶ ዝገብሩሉ መገድታትን ኣገባባትን ንምርካብ ንህወትን ሰላምን ምእንቲ ከገልግሉ መፅናሕቶም ክቕፅል ብምትብባዕ ወዲ ሰብ ናይቲ ዝፈጥሮ ምህዞታት ግዳይ ክገብሮ ካብ ዝኽእል ሓቀይና ሓደጋ ድማ የጠንቅቁ። ሰናይ ሰብኣዊ ስድራ ቤት ንውልቃዊ ረብሓ ከም ዘይስውዕ ከነረጋግፅ ኣሎና እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ዕለት 28 ነሓሰ ኣብ ሃገረ ቫቲካንን ኣባላት ናይቲ ቅዱስቲ መንበር እውን أبال زخونة تلو أهقراو تكال من محداراو سنة فلتات تقبيلوم أبزاس معوم مدارس عوحيت أقريبوم دحري عبي كلولاو كتابا أبشحن تسعة تميتن سالسان عمت محرات زتا مصريات زتكال زي منقصاو سبا سلطان محدارا مستزق يردليتات حبرات سب نخم عراريو زحقز مخانو زينا فاتيكان يحبر رسالي كان باباسات اليون مبل عصر تربعته نايلو محمد قبعي أبزمان سنة أهزاو عالمنا أبا أتقاقما سنة أهزاو إدا تباب قبو ميزانا كحلو تساوعد كم زقرب بمزخخار إزي تساوعد زينتي أبا قررم سب أونت بزبل أرستي أبزل قصوو أبا موو السب سرحو أستو علون سب أونت سب محلو زملكت زل قصو عارم الأختي زك ألح كم زخونان لومي نزي نعقباب أن بابرانا بقربا زسألون أبا نفسو كف درجة محبراوي هود زلون كونانت كاب مقتام كم بوكر أين خلن إنا كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو أب سب سرحو أستو علو مهزوتات زمعو بلولو زلو فتنات أبا مزعي نزوم قابرياتات كنقوصات عروم نخل دينا ودي سب دما قداي ناي قزع رئيس مهزوطات ناي مخان حادق اللو ودي زبل حتو نخن حتت يدرخن انكبل قدسنا تم اسميران بفلاي حادا كابتي لومن زرلو كبيدس اقامات نيوت دك سبات زملكات وسانيتات مقابرياتات بحالافنات يوها بمهلاو ايو انكبلو اتنقيقوم ابك ادمي ازي اسا كاف كونتات ابك ادمي ازوم ناي ادت بمقابرياتات متكاتا زيبلو بحري ناي سب او بلحي داق ماين مرقاقات عميتهم بزعبو زقابرو تاقرطات بمن عاد منقستاو سب السلطان ابزعو لزي نصبوق السب او نتوسانيتات كواسلو كحقزو يتحساسبو قدسناتهم نأتقا قمان نايزوم اقدس مقابرياتات زساني سنم مقباراو كرسي كما عبلت أوعد أقريبهم أزيهم دمع بحمق أقاتامي أب إيد أب بيت قطبعون إدت ببعون تهاساتي كوهلالو انكالو منقستات نتهم تهاسات نمكتو تاريك آلاسو كم زلون زاكيرهم أب منقستاو ممحدار زاقلقلو خلهم سنة أهزاو إدت باب نهيوتن سلامن كاقلقلو مأنتي سبعوي أب مقبار أبركتو اتقبرو المقدتاتن أقباباتن نمركاب مصنعتهم كتكتلو إلا بوبيلهم تل أخو أمك اللي لكم زيكونن حدا حدا قزيد ما ناي تسفا مقراز حدا قا كوغوانفهم كم زخلن بمقنزاب نزي كبر عمام بقراز النت منتي كتقدسلو أقزي أبهر كدقفهم تسألتهم مخانو كم زرقا قدسو زينا فاتيكان يوم ملاخت فاتيكان أبيض قدسلو أوارح ناي رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعة مرحا على تليت أرقيا زرزر وقعو خمز قبرة زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعة بزعبا فقري أبيض صدر أبيض زماء كالر رسالي كان باباسات فرانشيسكو ناي فقرة حسيت بزبل أرس زلق سهارة معدان زخري عصراي عامت على عصر تربعة تقم تزعر المساطق الداسي كمرحو كمزخونو أبتو وقعو زخونا مرحا على تليت أرقيا تمركيتو كم زلون ناي فقرة حسيت على عصر تتشعة تمقابيت كل التشحن عصر تشجشتا عمتا محرات أبا عمتا وكبرا بعلك الدوسي يوسيف صدرا بيت أما أكيلو دحرز ما خيره كل التسينودوس سعبوز لقصوه دحرز سينودوس حواري ومعدان لوم عمت أبزخرا عصر عمت حتمتو رسالي كان باباسات الليون نأبا منابرت قوبا أي منبر ببسنا عالم تمهرت ناي فقرة حسيت نوانا وصدرا بيتن كما يجيركا وانجل كم التأوجن كمرمرون كزتيون أبحقر فاتيكان نعودو قبعا كم زتصوعو زينا فاتيكان يزخاقر كبروما وصاي أب تركب نشتوق وشت جنازانو أب زركب بازيليكا مكان نقلت كدس تماريام سناي مخري مصعد قداسي كعرقو كم زخونون كدسناتهم دحرم محرايم كل التمعال تتراي مالت على تعصر تقنبوت كل التشحن سران حموشتان حمطة محرات نابتي مكان نقلت كم زناقادون اتي بازيليكا رسليكا نباباسات ليون أبال بزخونولو بمحبر أغوستينو ساويان زمحادر كم زخونة زحبر زينا فاتيكان أبور حمس كرام رسليكا باباسات ليون أبا فرنسا حوريا عدد كايدون باريس أبزر قبل علوي بيت تصحفت ناي تمهرتن سنفلتاتن بحلن حبرات حقرات مبزح كايدو إيوم إتي كاب على تسران حموشتن كسعلى تسران شمونتن مسكرم أبا فرنسا زكايدو ومبزح أب باريسن لوردن ميتسن جارغوم سطق داسيز التقال الكخوون إيو أب مودة على تشمون تتكم ترسلي كان باباسات ليون ناي تمرت عمت مخفتي ناي كلن باباسو منابر تتباب مسطق داسي كعرغوم وخوانهم ناي رسلي كان باباسات قدات تسنبل بيت صحفت زحابو مقلت زتقاس زينا فاتيكان يحبر رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته قلت سران شمونتون نحاسة أبحاق رفاتيكان مسحيالو منفسوان دي قردس فينسنت دي بول تراخي بوم أبزلقسوك على معدان نمحبرا وفتح وكيلو زقبر تسولوتن تقبارن تمالالا انزين نزاز اللن يزبر تمرتي فرنساو قردس فينسنت بول يذكرو رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته عربي قلت سران شمونتون نحاسة مسلو وكان محبر قردس فينسنت دي بول حبرات منقصة أمريكا أبحاق رفاتيكان كم تراخبون إزي أبشحن شمون تميتن سالسان سالستان عمت محرد ستمسرات على موت كالن دخاتات بولكاوي أقل قلوت أبالاتو كقدس زدر لكوينو أقل نايتن نقدس فينسنت دي بول زيتوفا فينسنتاويان سدرابيت كاتوليكاو تكال إيو رسالي كان باباسات ليون مبال عصر تربعته أبزس معومل أبالات إتقو جلة أبمل أمريكان زركبو أحواتو من أحاتو من زقابرو وفي أقل قلوت أمسجينهم تي أملاخ زهابكم هياباتن مكليتكم بناتا بمقراب نهنجات منقصة أملاخ نمقلقال بزعبا أمنتكم بقبو تمسكرو بيلوم أقل قلوتهم نابتهم عزيوم زد ليوم منتقاق نعو مس يسوس كريستوس زلوهم ركبك حييلو التبابيعهم كدوس فينسنت دي بول تسألوتن محبراو فتحن تمالالات تراي زي كونس بجبوت زي النتعات المخوانهم أرئيو بموبال منفساويان دك قدوس أبنته قصعب عديمهم رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعته قدوس أغوستينوس ندخاتات محلاي أب كريستوس زماء كلا يزبل تمهرتون أجزي أبهر نتم زغل قلوهم وطرو لقاس كم زخونا زغلت تمهرتو مسارت غيرهم سلازي نخالوت محلاي بفقر مزد الراخ نزي تتعقامو كم زحق زدراي زيكونا وحابي لبن تتعق أملاخ كم زخفتنا أمن بيلهم بدحر زي رسالي كان باباسات أب حبرات منقصتات أمريكا زركبو أبلات محبرة قدوس فينسنت دي بول قزي أم بلقسكا قربو تماحتينهم أبدخاتاتن خريستوس بمقلقال تقع أملاخ نلبوخمن نأمروخمن بقد ذلك كانت صحة أبتم التقلقلوامن أبتم نخريستوس أببسعيكم بقليل كتلليو إيخوم بيلوم أب مدم دمتا قدوسناتهم نخلوم أبلات محبرة قدوس فينسنت دي بول نخلوم زحق زوامن موق سلامتا كم زق روزينا فاتيكان أفليتو
1: زي زينا فاتيكان إيو أب هاگر نيبال كي إلا سنكلي ما بزعباتي أب مسائي كغاتم زقل مهما مريت عطنكيغو أخران هما ليا مسلا وكو حبرت أساسيرون زي مرقق آزيو تقال عاي إيو زد ما وطرو ناي عبيس كفتا مغنيات كوينوس أنيحو بفلاي دما أبز زحالف عمتات بسنك لو تكونتات عيرن زكال تفوع على من ممكاخ كو حبردن اتزكفتانا وسغي متسالو بسنك زد ما اب كل تشعين اسران حميشتن على ملخا وعمد اكابي كو حبردن مملكات حبرات هقرات نزيزي تفلالين بزوح ملكعات زلو انتر ايوتا زكتاتل نايا قديم كامتن كاتانا مهاب سرعات احيلو يركب بزعبات تمالي اب نيبال زكات مزح زنفت سامية كساحي جين الصورن ناي موداتان مجلس يلن يخون مبر اتفت ساميتات بخمي كمز سعبي يبرها اللو تامرامر تدما اتحادقا كاب حادقو بوناب كوحي برد زودقه نوعو دما صرار يقو زورده عبي مهمان مريت مخانوي السما معولو كبل كي إلا سنك ليمان غازي تنين ابنا إيطاليا مترولوجي محبر ساينساو مرد داتا زقربن دان إلي كات بيرو حب بيرو وسيخو كغلس كل دماز في سامي زي ما ينزي تسباب رأمان انزي تفلا ليورس حاتن كيكان زحوسه عبو حج فتيرو الزو حج الزيناب تحتنا ورد مسكد دما متنو ان عبيه كيدو يبل غليو كاب زما يزي كاب تبسان كي تمهمام مريز تاكب بركوت متن زلو برد بغصبت بممكاخو زمسا كخوون كم زخيلون عرديو غليو كاب تماي كاب تي عب دبت تاكيبو زنبرا ماي كخوون يخيل ايو كباب هيمالايا أبزز حلفا واريح كابنداو كيانو زبقسن برتوع زناب زمتسن كرمتاو نفاس يهرم كم زنبريت سبصابات يقلصو ትማሊ ዝናብ እኳ እንተዘይነበረ እቲ ኣእማንን ርስሓትን ግን ካብቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ዝናብ ብማይ ዝጠለቐ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ገምጋም መባእታዊ ኮይኑ ንዝያዳ ምርግጋፅን መፅናዕትን ግን ተወሳኺ ግዜ ከም ዘድሊ ተገሊጹ። ሃገራት ኔፓልን ቲበትን ከዓ ንከምዚ ዝበለ ተርእዮታት ተቃልዕቲ ካብ ዝኾኑ ከባቢታት ዓለም እየን። እኹል ናይ ኣቐዲምካ መጠንቀቕታ ናይ ምሃብ ስርዓት ኣሎ ድዩ ተባሂሉ ምስተሓተ ካትቤሮ ኣቐዲምካ ናይ ምጥንቃቕ ስርዓታት ስርሑ ይጅምር እኳ እንተሃለወ ኣብ ከምዚ ዝበለ ብሓደ ወገን ኣዝዩ ተቃልዓይ ብኻልእ ወገን ድማ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ መሬት ግና እኹል ኣይኮነን ክብል መሊሱ። ወሲኹ ክገልጽ ከሎ ድማ ስፍሓት ሂማልያ ንሸነኽ ምዕራብ ዘሎ ካራኮም እውን ሓዊስካ ቁመቶም ካብ 7-8,000 ሜትሮ ዝበጽሑ ኣኽራን ኣማኢት ሽንጥሮታትን ኣሸሓት ከውሒ በረድን ዝሓዘ እዩ። ንዅሎም ብእኹል መንገዲ ክትከታተሎም ይከኣል እዩ ኢልካ ክትሓስብ ኣጸጋሚ እዩ ክብል ገሊጹ። ካትቤሮ ከም ዝሓበሮ ሳተላይት ሎሚ ዓብ ሓገዝ ይህቡ እኳ እንተሃለዉ ነቲ ንህዝቢ ዝውሃብ ናይ መጠንቀቕታ ስርዓት ንምስፋሕን ንምምዕባልን ግና ብዙሕ ዝተረፈ ስራሕ ኣሎ። እዚ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ቀንዲ ዕላማ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ድማ ብዓለም ለኻዊ ውድብ ስነ ክሊማ ኣቢሉ ኣብ መላእ ዓለም ንዘጋጥሙ ሓደጋታት ኩነታት ኣየር ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢታት ኣኽራን ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ እዩ። ኣብ ዝመጽእ ዓመታትን ዓሰርተታት ዓመታትን ከምዚ ኣብ ኔፓል ዘጋጠመ ፍጻሜታት ብተደጋጋሚ ክርአ ይኽእል ድዩ ተባሂሉ ምስተሓተ እቲ ክኢላ ስነ ክሊማ ብተኽእሎ እወ ኢሉ ድሕሪ ምምላስ ከምዚ ክብል ኣረዲኡ። ቀንዲ ምኽንያት እቲ ኣብ ልዑል ቦታታት ዝርከብ ንዊሕ ዝበለ እዋን ዝጸንሐ በረድ ማለት ኣብ ትሕቲ መሬት ንነዊሕ እዋን ደሪቁ ዝጸንሐ በረድ እናማኸኸ ምስ ከደ ነቲ ኣእማን ቀስ ብቐስ ስለ ዘናውጾ እዩ። ብሓፈሻዋ ኣዘራርባ ኣብ መላእ ዓለም ከምኡውን ኣብ ኣኽራን ኣልፕስ ሓሓሊፉ ንከውሒ በረት ክጸልዉ ዝኽእሉ ዓበይቲ ምህማም መሬት ናይ ምርኣይ ተኽእሎ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ምፍራስ ከውሒ በረድን ምምካኽ ንዊሕ ዝበለ እዋን ዝጸንሐ በረድን ኣብ ከባቢታት ነዋሕቲ ኣኽራን ሓፈሻዊ ዘይምርግጋእ የጋጥም ኣሎ ክብል እውን ገሊጹ። ካትቤሮ ቀጺሉ ብፍላይ ኣብ ኣኽራን ኣልፕስ ንዘጋጥሙ ፍጻሜታት ብምጥቃስ ከምዚ ይብል ኣብ ኣኽራን ኣልፕስ እውን ተመሳሳሊ ዓይነት ፍጻሜታት ኣጋጢሙና እዩ። ከም ዕድል ኮይኑ ግን ውፅኢቱ ካብቲ ትማሊ ኣብ ኔፓል ዝተረኣየ ኣዝዩ ዝተፈልየ እዩ ነይሩ። ንኣብነት እቲ ብዕለት 28 ግንቦት 2025 ንሓንቲ ናይ ስዊዘርላንድ ዓዲ ምሉእ ብምሉእ ዘዕለቕለቐ ዘሐዝን ናይ እምንን በረድን ናውቲ ናይ ብላተን ፍጻሜ ክጥቀስ ይከኣል። እቲ ምንቅስቃስን ዓቐኑን ዝተፈላለየ እኳ እንተነበረ ተመሳሳሊ ተርእዮ እዩ ክንብል ንኽእል ይብል። እቲ ፍልሊ ግን ኣብ ስዊዘርላንድ እቲ ጎቦ ንሓያሉ ዓመታት ክከታተልዎ ስለ ዝጸንሑ እዚ ምክትታል እዚ ድማ ንህዝቢ ኣቐዲምካ መጠንቀቕታ ንምሃብ ኣኽኢሉ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እቲ ህዝቢ 2 ሰሙን ኣቐዲሙ ኣብ ካልእ ቦታ ተሰጋጊሩ። ኣብ ኔፓል ትማሊ ብኣማኢት ወይ ብኣሸሓት ዝቝጸሩ ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣብኡ ግን ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ መይቱ ክብል እውን ገሊጹ። እቲ ካብ ናይ ኢጣልያ ሜትሮሎጂ ማሕበር ዝኾነ ተመራማሪ ኣብ መወዳእታ እቲ ካልእ ፍጻሜ እውን ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ 2017 ዘጋጠመ እዩ። እቲ ብሰሜናዊ ሸነኽ ፒዞ ቼንጋሎ ዘጋጠመ ዓብዪ ምህማም መሬት ንከውሒ በረት ጸራሪጉ ብምውራድ ናብታ ኣብ ታሕቲ እትርከብ ዓዲ ቦንዶ ዓብዪ ናይ ርስሓት ውሕጅ ኣውሪዱ። በዚ ምኽንያት ድማ ክሳዕ ሕጂ ድሃዮም ዘይተረኽበ 8 ተጓዓዝቲ ጠፊኦም ተሪፎም ኣለዉ። እዚ እውን ካብዚ ተመሳሳሊ ዓይነት ሓደጋ እዩ ክብል ገሊጹ።
2: ክርስቶስ ሰባትናሓት ነዚ ሬድዮ ቫቲካን ኣብ መደብ መንስያት ይኹም ዘለኹም ብክርስቶስ ዝተፈቐድኩም ምሳኹም ዘለኹ ከዓ ሓወኹም ናኹም ጳውሎስ እየ ንኸታታሊ ትምህርቲ ናባኹም መብለ ኣለኹ። ቤተ ክርስቲያን ኣደን መምህርን ዝብል ርእሲ ክኸውን እዩ እዚ ርእሲ ንምንታይ ዘቕርቦ ዘለኹ ዝበዛሕና ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዘለና ኣረዳድኣ ንፁር ከም ዘይኮነ ስለ ዘስተውዓልኩ እየ። እግዚኣብሔር ካብ ፀጉኡ ክረድኣና ሰሚዕና ንካልኦት እውን ከነካፍሎ ከተባብዓኩም እፈቱ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ናይ ሎም መዓንቲ ቀዳማይ ክፋል ድማ ቤተ ክርስቲያን ኣደ ዳኣ እምባር ትካል ኣይኮነትን ዝብል ሓሳብ ይኸውን። እምበኣር ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ቤተክርስቲያን ክሓስቡ ከለዉ ብዛዕባ ህንፃ ወይ ድማ ሕግታት መምርሒታት ዝብል ክኸውን ኽእል እዩ። እዚ ግን ጌጋ እዩ ሰባት ካሃድሙ ወይ ካብ ቤተክርስትያን ክርሕቁ ከለዉ በዛሓ ሰባት ሕግታት በዚሕና ወይ ቤተክርስትያን ኣይተዓፃፀፍንያ እዝን ካልእን እናበሉ ዛረቡ ከለዎን ሰምዖም ንኽእል ኢና። እንተኾነ ግን ተሓቀኛ ርድኢት እንታይ ምዃኑ ክንፈልጦም ክነስተውዕሎን ኣለና። ምክንያቱ እቶም ቀዳሞት ክርስትያን ብዛዕባ ቤተክርስትያን ክዛረቡ ከለዉ ተቐዳሚት ቓል ኣብ ኣፎም እትመፆም ኣደ ትብል እያ። ብቐዳምነት ክንሓስቦ ዝደሉ እውን ብዛዕባ እታ ብስጋ ዝወለደትና ኣዴና ንሓስብ ከለና ኣይመረፅናያን ኣበይ ናይ ስድራ ቤት ክንውለድ ምዃና ውን ኣይመረፅናያን። እንታይ ደኣ ተቐቢልናዮ ምህያብ ተቐቢልናዮ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም እውን ተመሳሳሊ መንገዲ እዩ። ኣብ ቤተክርስትያን ንውለድ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 26 ይድዎ ዘሎ እታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ግና ጭዋያ ሓራያ ይብሎ ብካልእ ትርጉማት እውን ንሳኻ ኣዴና እያ ይብሎ። ቤተ መንግስቲ ወይ ድማ ሄድኳርተርስ ወይ ከዓ ሓደ ትካል ኣይኮነትን ኣደ እያ። ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ቅዱስ ሲፕሪያን በዓል ካርቴጅ እውን ዓባ ዚ ሓቂ ከምዚ ኢሉ ተዛሪብሎ ንቤተ ክርስትያን ከመዲኡ ዘይተቐበለ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ከም ኣቦ ክቕበሎ ኣይክእለን እዩ ይብለና። ምናልባት ነዚ ሲፕሪያን ዝብሎ ዘሎ ሓቂ ንክንቅበሎ ሸግረና ክእል ኸውን። እንተኾነ ግን ንሱ ብዛዕባ ህንፃ ወይ ድማ ቤተ ክህነት ኣይኮነን ዛርብ ዘሎ ንእምነትካ ባዕልኻ ኣይኮንካን ሰሪሕካ ወይ ድማ ምሂዝካዮ እዩ ዝብል ዘሎ። እንታይ ዳ ንእምነትካ ወሪስካዮ ተቐቢድካዮ ኢኻ ዘጠመቐካ ኣሎ ትምህርቲ ክርስቶስ ዝምሃረካ ኣሎ መዛሙራት ዝምሃረካ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ብስጋ ዘላ ኣዴኻ ትገብሮ ነገራት ከምኡ ከዓ እግሪ ዘትከለትካ ሂወት ንክትቀበል ዝሓገዘትካ ኣላ። እዚ ቤተ መንግስቲ ከይድካ ትፍርሞ ወረቐት ይኮነን ኣደ ትገብሮ እዩ። እዚ ከዓ ካብ ፍቅሪ ዝነቐደ ተግባራት እዩ። ምክንያቱ መርዓዊኣ ኣቦኣ ኣፍቃሪኣ ባዕሉ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ። ኣብዚ ኣስዒብና ክንርድኦ ዝደሊ ነጥቢ ከዓ ንምንታይና ንቤተክርስትያን መምህር ጥራይ ዘይንብላ ንምንታይ ኣደ ንብላ? ኣብ ቀደም ተኸተል ክንሪኦም ከለና ኣደን መምህርን ናበልና ኢና ንፅውዕ። ምክንያቱ ሓደ ዘይፈልጠካ ሰብ ክምህረካ ይኽእል ኸውን ኣደ ግን ስለተፍቅረካ እያ እውን ትምህረካ ስለተፍቅረካ እያ ትእርመካ ትሕብሕበካ ተኣልየካ። በዚ ምክንያቱ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ መበል 23 ኣብ 1961 ማተርያ ኢት ማጅስትራ ትብል ማዘር ኤን ቲቸር ኣደን መምህርን ትብል ነቲብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ እውን ዝፀሉ መልእኽቲ ዓዋዲ መልእኽቲ ዘርጊሖም ነይሮም። ኣብ መልእኽቶም ድማ እቲ ሓሳብ ንፁር እዩ። ቤተ ክርስትያን እቲ ምህሮ ቀንዲ ዕላማኣ ከም ሓንቲ ትካል ዘይኮነት ከም ኣደ ከምዝኾነት ከም ኣደ ኮይና ከም ትምህር ከም ትምዕድ ከም ትግስፅ እዮም ዝዛረቡ። ብተወሳኺ እውን ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ብዛዕባ መዛሙር ዳዊት ኮሜንታሪ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ ንቤተ ክርስትያን ከም ኣደ ጥራይ ዘይኮነ ንናትካ ፅቡቕ ፍረ እትደሊ ንክትዓቢ ጃስት ንክትእዘዝ ጥራይ ዘይኮነስ ንክትዓቢ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዕባኻ ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንክትዓቢ እትደሊ ሃረር ትብል ምዃና እዩ ዝገልፅ። ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ዝነበረውን ቅዱስ ኢራኒዮስ እውን ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ዘላቶ ኣብኡ መንፈስ ኣምላኽ ኣሎ ይብል። ኣብቲ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ እውን ቤተ ክርስትያን ምስ ኩሉ ዓይነታት ፀጋታቱ ኣብኡላ ይብለና። ኦኬ እዚ ኩሉ ኢልና ሶ እንታይ እዩ ኣገዳስነቱ እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ንዓይ ንዓኻ ነዚ ትሰምዖ ዘለካ እንታይ ኣገዳስነቱ? ምናልባት ፍቁር ሓዊ ሓፍቲ ካብ ቤተ ክርስትያን ድሕቃ ትህሉ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ኣብቲ መጀመርያ ዝበልኒያ ጌጋ ርድኢታት እውን ክህልወካ ይኽእል እዩ። ግን ንየሱስ ኣብ እግሪ መስቀል ኮይኖም ማርያምን ዮሃንስን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ክፍሊ 26 ስጋብ 27 ዘስተማቕሩ ሓቂ ኣብቲ ግዜ ስቃይ ጎይታ ዝበሎም ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ እታ ወደይ እንሆ እንኻ እናበለ ሂቦ እቶም ቀዳሞት ኣበው ቤተክርስትያን ኣቦታት ቤተክርስትያን ነዚ ሓቂ እዚ ከም ሓደ ፐርሰናል ውልቃዊ ንማርያም ጥራይ ዝተባህለ ዘይኮነስ ሽዑ ቤተክርስትያን እያ ተዋሂባትና። ምክንያቱ ቤተክርስትያን ሽዑ ስለዝተወለት ካብ ጎኑ ስለዝተወለት ቤተክርስትያን ወላ እኳ ኣብ ግዜ ጰራቅሊጦስ በዕሊ እንተተኣወጀት ተልእኮ እንተተዋህበት ግን ካብቲ ዝተወግአ ጎኑ እያ ቤተክርስትያን ወፅያ ካብዚ ደምን ማይን። ስለዚ ኣብቲ ሰይጣን ዝተሳዕረሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ዓወትና ቦታ ናይ ድሕነትና ቦታ ሽያ ቤተክርስትያን ተወሊዳ ከምቲ ክርስቶስ እውን ንዓና ህያብ ዝኾነና ንሳውን ህያብ ኮይና ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንዑ እናሰምዐት ንዓና እናቐበለት أساقرنا مبار فقران حوات بيتا كريستيان بقدوس قالو جيرا بمستيرات جيرا بدمتي كهناتو أقل قلتي مماران دمرت خرسوس كونز دفل عليه بسدرا بيتات جيرا تزارب انكلا دمتي قوانا زي كونس ناي عد دمتي فقران حوات مدعنا عبزا سومون كنستنتنا زدل مبار فقران حوات بيتا كريستيان ابن خدولو مسوات غداسي ابن خدولو ويكدوس متحف ابن خفتولو قالوا نسمع ويد ما جلسب بزعو امنتنا زملكات كمعدنا نكلو كمخرنا خقصتنا نكلو حدت كال زي كنا زاربنا زلو عدت زاربنا خمزلا كنحسب اذا نغير زعلبنا كنتو كنداي سنايو امبار زمت صومن نسا تمكبك زبل ارستي كندينا اسكابشو زابير باركم اذا حساب زنستنتنلو خالوتون شيرنولو Just a night.